تعالى دي لسه بيديه ده اوب يوب يوب يوب يوم. Vanessa, met Vanessa, ben ik sowieso serieus, Jezus Christus.